حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر

والقصد والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.